0: وتعرفت على
1: رح أرجع أحكيك أوكي؟ هيدا المحتال هيدا أستاذ الميزيك تبعولي
0: هيدا
1: عم بيطلع فيي
0: هيدا
1: شوف شو عم بحكي أوكي؟ في ما يكون الأمور هيدا المحتال أوكي؟ هيدا أستاذ الميزيك تبعولي
0: هيدا
1: عم بيطلع فيي
0: أوكي؟
1: شوف شو عم بحكي
0: Mais le guitare, c'est tout ce temps-là, ça voulait.